0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 اف ام 92.3

0: صباح ومساء الخير. صباح يملأه الأمل وترافقه الطمأنينة وتزهر فيه الأمنيات الجميلة. أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. نقول صباح الخير لخارج أستراليا اللي دا يسمعونا، ونقول مساء الخير إلى أستراليا. نبدأ مشوار صباح معكم في البرنامج العراقي ليوم الأربعاء الموافق الأول من الشهر من جولاي. واحد تموز، نقول هابي بيرثدي لكل اللي دا يحتفلونها اليوم. ما شاء الله نصف الشعب العراقي يحتفل بعيد ميلاده 1/7. هابي بيرثدي، عيد ميلاد سعيد للجميع.
1: ما سمعتها وما شفيت لها وجود.
0: عند العراق الأول سعدون جابر.

مستمع العزيز ومستمعتي العزيزة، حكمتنا الصباح تقول لك العطاء يجعل منك إنسانا حيا، حيث تقدم للآخرين شيئا أنت تمتلكه وتتنازل عنه لتفرح قلب يحتاج إليك، وربما يكون ذلك الشيء هو راحتك ومجهود في صحتك. مستمعي العزيز، كون لك شخصية قوية لا تتزعزع أمام الظروف، وضع الله أولا في كل خطواتك كي يستخدمك لتمجد اسمه وتكون النور لمصابيح مطفئة.

0: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بزيت صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 اف ام 92.3 اف ام. ننتقل وياكم إلى فقرة همسات الصباح مع الزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية.
1: همسات، وكما نعلم أن كل يوم بالسنة له احتفالية دولية معينة أو يرمز لشيء معين، واليوم بداية شهر جولاي تموز يصادف يوم الفكاهة العالمي والنكتة كما نسميها بالعامية. واخترت لكم اليوم ولمن غير جحا، وهذه النكتة. جحا والحمير العشرة. اشترى جحا ذات يوم 10 حمير، فركب واحدا منها وساق أمامه البقية في الطريق. التفت جحا ليعد الحمير فنسي الحمار الذي يركبه فوجدها 9، فنزل مسرعا وعدها فوجدها 10. ركب مرة أخرى والتفت فوجدها 9، فنزل يعدها فوجدها 10. فاستدار جحا وقال لنفسه: أمشي على قدمي وأربح حمارا خير لي من أن أركب ويضيع مني حمار. وأتمنى أيامكم كلها فرح وابتسامة وضحكة، وكل يوم وأنتم بألف ألف خير، والوطن بأمان وسلام، والعالم بخير وأمان. أديبة عبدو عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبدو عطية وفقرة همسات الصباح.

شكرا جزيلا برناديت على هذا المسج، شكرا للمسجات اللي توصلنا، وصباح الخير ومساء الخير. فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيبلين الصناطي. بغداد، احتفى العراق أمس بذكرى سنوية للـ106 لثورة العشرين الخالدة التي انطلقت جذوتها من الرميثة بمحافظة المثنى لتشمل مدن الفرات الأوسط والجنوب وباقي مناطق البلاد. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أننا نستمد اليوم من تلك الثورة إيمانا بترسيخ دولة قوية وعادة تضع كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة والأمن والعدالة في مقدمة أولوياتها. قال رئيس الجمهورية في بيان له إن في ذكرى ثورة العشرين الخالدة نستحضر واحدة من أصنع صفحات تاريخ العراق حين توحدت إرادة العراقيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة أبنائها، فكتبوا بدمائهم ملحمة وطنية ما زالت تلهم الأجيال. تمثل الخطوات الحكومية الهادفة لمكافحة الفساد واحدا من أهم المرتكزات التي تقوم عليها عملية الإصلاح الاقتصادي، لما لها من دور مباشر في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يرى مختصون في الشأن الاقتصادي. وفي ذلك السياق حظيت حملة مكافحة الفساد التي تبنتها الحكومة بترحيب محلي ودولي واسع، ومثل ما أكد ذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سيمنتز، الذي بيّن أن المؤشرات الأولية لإداء الحكومة العراقية في ملف استرداد الأموال تعد إيجابية وجيدة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تعكس تقدما في هذا المسار. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، أدخلت وزارة الصحة 3 أجهزة متطورة للتصوير المقطعي المحسوب إلى البلاد لأول مرة، تمهيدا لتوزيعها بين عدد من المستشفيات. المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر أوضح في حديث له أن الوزارة استوردت 3 أجهزة حديثة للتصوير المقطعي المحسوب، تعد من بين الأحداث عالميا من نوعها، مبينا إنها ستوزع بين المستشفيات التي تتطلب طبيعة اختصاصاتها استخدام هذه التقنيات المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمة التشخيصية المتقدمة للمرضى. أعدت لجنة تعديل سلم الرواتب أكثر من سيناريو لتحقيق التوازن المطلوب في ملف الرواتب، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من عملها والمتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات اكتملت بنسبة 70%. قالت رئيسة اللجنة وكيل وزارة التخطيط السيدة هناء الأسدي أن اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وقدمت مقترحات عديدة، أبرزها زيادة الرواتب الإسمية مقابل تخفيض المخصصات لضمان العدالة بين الموظفين، بما ينعكس إيجابا على قيمة الراتب التقاعدي. وأوضحت أيضا أن السينيوروهات ستعرض في اجتماع قريب للجنة، مؤكدة ضرورة استكمال مشروع الرقم الوظيفي لحسم قضية مزدوجي الرواتب، فضلا عن الحاجة لتعديل بعض القوانين الخاصة بالخدمة الجامعية والعسكريين وغيرهم لضمان التوازن في السلم الجديد. أما أهم ما جاء في الصحف العربية، نتنياهو لم نحقق هدف القضاء على حكم حماس المدني، ترامب يكسر الأعراف ويعلن عقد مؤتمر عام للحزب الجمهوري في أيلول لتعزيز موقف
الحزب قبيل الانتخابات. مجلس السلام سيبدأ قريبا إدارة مراكز إيواء إنساني في المناطق التي لا تخضع للسيطرة. غموض حول جولة المفاوضات المقبلة بين إيران وأمريكا وسط تهديدات متبادلة. نتنياهو من جنوب لبنان: قوتنا ستبقى هنا ولن تنسحب ما دام حزب الله يشكل تهديدا لنا وعلى إيران أن تغادر المنطقة. أردوغان: لا نكثر لافتات إسرائيل الملطخة يدها بدماء 73 ألف فلسطيني بريء، وفي تاريخ تركيا لا يوجد ظلم أو مجازر. بعد تسجيل 21 شهيدا خلال 24 ساعة، حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان ترتفع 4257 شهيدا و12 ألف مصابا. سلطنة عمان تقدم اقتراحا جديدا للولايات المتحدة والدول الغربية، يحدد خطة تدفع بموجبها شركات الشحن رسوما مقابل استخدام مضيق هرمز. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، من أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، البنيزي: أخبار جيدة من سوق العقارات، أسعار المنازل حاليا تنهار بسبب الإجراءات والقرارات الحكومية. أخبار جميلة: اليوم اطلعت وتسوق أشتري قليلا على منازل اثنين. الكشف عن جيش إلكتروني قام بإنشاء صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من أندونيسيا لدعم بولين هنسن عن طريق نشر بوستات داعمة لها أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا. حزب بولين هنسن يقولون إنه ليس لنا علاقة بهم. رئيسة وزراء فيكتوريا تقوم بزيادة راتبها السنوي يصل إلى 530 ألف دولار أسترالي اعتبارا من اليوم 1/7/1 آب. اعتقال موظفين اثنين قاموا بالدخول إلى حساب رئيس الوزراء الأسترالي. الموظفين كانت لديهم صلاحيات تسمح لهم بذلك. كان هذا الخبر الأخير من إذاعة 3ZZZ، البرنامج العراقي صوت الجالية العراقية. شكرا لكريمي إصغائكم، ودمتم في رعاية الله.

يسعد لي صباحك ومساءك فوزية، شكرا جزيلا على هذا المسج. أستراليا وجوها قتلنا بصراحة، يوم برد يوم شمس، ساعة شمس ساعة برد، ساعة مطر ساعة هواء، يعني بصراحة جو ملبون فظيع.

شكرا أم مرافد على هذا المسج، وعيد ميلاد سعيد للعم أبو رافد. إن شاء الله العمر كله. أنا قلت نص العراق اليوم عيدهم.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وإياكم إلى فقرة شخصية الأسبوع. شخصية الأسبوع هذا الصباح السيد سام مشو، المحاسب القانوني ومستشار الضرائب وعضو مجلس بلدية هيوم في مدينة ملبون الأسترالية، والذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس البلدية. هاجر الأستاذ سام إلى أستراليا عام 1992، واستطاع أن يبني مسيرة مهنية ناجحة في مجال المحاسبة والاستشارات المالية، حيث يدير مكتبا متخصصا في المحاسبة والضرائب، ويقدم خدماته للأفراد والشركات من مكتبه في إجلين روي. إلى جانب عمله المهني، يعرف بنشاطه المجتمعي واهتمامه بقضايا الجالية الشرق أوسطية. يسعدنا أن نستضيف اليوم السيد سام مشو للحديث عن التعددية الثقافية في أستراليا ودور الجاليات الشرق أوسطية في إثراء المجتمع الأسترالي، وأهمية الاندماج الإيجابي مع الحفاظ على الهوية الثقافية. صباح الخير سام.
1: صباح النور ست أبلين، وشكرا على التقدمة اللطيفة واستضافتي معكم بالبرنامج.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. سؤالنا الأول إليك سام، بداية كيف تعرفون مفهوم التعددية الثقافية وما أهميتها في المجتمع؟
1: ست أفلين، التعددية الثقافية تعتبر من أحد الركائز الأساسية بالمجتمع الأسترالي. مفهومي إلها ومفهوم الحكومة الأسترالية من بعد التغييرات اللي صارت في نمط البوليسيز، لأن بدأت أستراليا بداية كان أكوادها فقط الوايت بوليسي، كانوا يجيبون فقط المهاجرين البيض من الدول الإنجليزية والدول الأوروبية، ولكن بعد ذلك قرروا أنه يركزوا على التعددية الثقافية، فقاموا يجيبون أكثر ناس من بلدان كإيطاليا واليونان، وبعد ذلك من الدول العربية وآخره. ومفهومها هي الاحترام وتقدير التنوع في الخلفيات الثقافية والدينية واللغوية.
0: نعم.
1: مع التأكيد على أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ويجمعهم الالتزام طبعا بالقيم الأسترالية المشتركة، اللي هي على سبيل المثال سيادة القانون، الديمقراطية، والاحترام المتبادل.
0: نعم سيم، كيف تنظر الحكومة إلى دور الجاليات العربية في إثراء التنوع الثقافي في أستراليا؟
1: الجاليات العربية وغير جاليات أخرى، يعني أعتقد نظر الحكومة الأسترالية كل الجاليات الغير خلي نقول الأسترالية الأصلية جزء مهم من النسيج الأسترالي، لأن ظهرت يعني بينت العقود من الزمن أنه هذه التنوعات الثقافية أسهمت في مختلف المجالات، يعني في ذلك بالأعمال التجارية، الطب، التعليم، الهندسة، الخدمات العامة، الفنون، وحتى نشوف كذلك ستأفلين العمل التطوعي في كثير من الجاليات المختلفة أسهموا كثير في هذه المجالات على مدى عقود، يعني فلعبوا دور قوي، وهذا ما يعكس نجاح يعني النموذج الأسترالي في احتضان هذا التنوع بالبلد.
0: عزيزي سام، ما أبرز البرامج أو المبادرات الحكومية التي تدعم التعددية الثقافية وتعزز الاندماج المجتمعي؟
1: كثير من البرامج اللي تقوم بها الحكومة حقيقة ست أفلين، يعني أبسط شيء دعم تعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين، كل المهاجرين يأتون إلى أستراليا يدعموهم بتعليم اللغة الإنجليزية اللي تسهل اندماجهم في المجتمع وسوق العمل. في عندنا كثير من المنظمات في شتى الثقافات الموجودة الحكومة تدعمهم، إذا كانت من ناحية المادية لتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية. دعم المهرجانات، تشوفين ستافين عندنا على طول، يعني ما يخلى أسبوع أو يوم بدون وجود مهرجان أو فعاليات ثقافية اللي تعزز التفاهم والتواصل بين مختلف الجاليات، ويعزز من الحفاظ على الهوية الأصلية لكثير من المهاجرين إلى أستراليا. برامج مكافحة العنصرية والتمييز، تعزيز الاحترام المتبادل والمساواة، هاي نقطة أخرى.
0: صحيح.
1: بنظري يعني ستافين العنصرية هي غريزة بشرية موجودة في كل بلدان العالم.
0: أكيد.
1: وأنا أعتقد أن أستراليا تحاول على أن تحارب هذه العنصرية والتمييز لحد ما، يعني لحد كبير حقيقة.
0: صح. سيد سام، كيف يمكن للمهاجرين الجدد الحفاظ على هويتهم الثقافية أو الاندماج الإيجابي في المجتمع الأسترالي؟
1: أعتقد كل المهاجرين عندهم الحق بأن يحافظوا على لغتهم، تراثهم، عاداتهم داخل صحيح. الأسرة والمجتمع، والمشاركة الإيجابية في الحياة الأسترالية من خلال تعلم اللغة الإنجليزية، أكيد احترام القانون والقيم المشتركة والانخراط في العمل والتعليم موضوع كلش مهم. نشوف حاليا تتأذين في كثير من المشاكل إذا تصور صحيح. بالبلد إذا كانت خاصة في ميلبورن. أعتقد نقطة مهمة جدا تثيرها اليوم هو الانتماء إلى البلد. المشكلة اللي تصير حاليا كثير إنه
0: هذه نقطة مهمة.
1: أكيد المهاجر اللي يأتي للسؤال لازم يكون أكو عنده انتماء للبلد وحب لهذا الوطن الجديد اللي إله. الحفاظ على الأصل مهم جدا جدا، ولكن الانخراط في الحياة ويكون جزء من هذا المجتمع فعامل أساسي جدا في تطوير الحياة. يعني اللي يأتي لأستراليا فهو دي يعني البلد أكيد ماكو واحد ينكر أصله، ولكن هذا يحصر الوطن الجديد إلى عائلته والأولاد.
0: صحيح.
1: حب الوطن، حب البلد مهم جدا.
0: أكيد أكيد. سيد سام مشو، ما دور المؤسسات الحكومية في مكافحة التمييز والعنصرية وتعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع؟
1: الحكومة يعني تقوم بهذه الأدوار عن طريق سن القانون. يعني القانون معتبر من الأشياء اللي مهمة اللي تحمي الأفراد من التمييز والعنصرية، وكذلك دعم حملات التوعية، تشجيع الإبلاغ على أي سلوك عنصري أو تمييزي، بث هذه خلينا نقول الأيديولوجي بالمدارس شنو العنصرية والتمييز تلعبها. أنا أعتقد يعني خلال حياتي في إسرائيل تلعب دور كبير جدا في هذا المجال. يعني
0: سيد سام، كيف تقيمون مساهمة الجالية العربية في الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية في أستراليا؟
1: باعتقادي ست أفلين، أعتقد هذه الأمور واضحة جدا جدا جدا في كل مجالات الحياة بأستراليا، ولا تقتصر على ولاية واحدة وإنما على أستراليا كلها. يعني وين ما نروح نشوف الحلو في أستراليا هو التعددات الثقافية. يعني أنت الواحد يقدر يروح من الصين لليونان لإيطاليا لبنان في ولاية واحدة، إذا كانت من ناحية المطاعم المنتوجات، إذا كانت من ناحية صحيح. الناس اللي نشوفها صحيح. بحياتنا، هو هذا أحلى شيء. يعني أنا أتذكر كانوا يقولون إذا واحد يرفع التليفون ويعمل 10 مكالمات 9 من عندها راح يشلوها ناس من جنسيات وهويات مختلفة. صحيح. هو هذا الحلو التنوع اللي يميز أستراليا حقيقة. يعني
0: فعلا
1: هذا الشيء جميل جدا.
0: سيد سام، أعرف وقتك ضيق ومشغول هواية، سؤالنا الأخير إليك، كيف يمكن لكل فرد أن يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتقبلا للآخر؟

0: البلد. فمسألة كبيرة جدا جدا، احترام الآخرين،
1: تقبل الآخر،
0: التقبل الآخر، بنفس الوقت التمسك بالهوية الأصلية، ولكن حب هذا الوطن والمعيشة مع هذه الحياة بدون أن يكون في هدف لتغيير نمط الحياة والمعيشة في هذا البلد. أكيد ماكو قانون، يعني كل ماكو شخص يحب كل القوانين، ولكن أعتقد هو هذا البلد مقارنة بلدان أخرى كثيرة أنه تتمتع بحرية وتنطي مجال كثير من الناس أن ينخرطوا في جميع المنشآت. فأعتقد هو حب احترام الآخرين، القيام بالفعاليات المجتمعية، التعرف على ثقافات مختلفة، وهالأمور هذه.
1: أكيد سيد سام، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، ونقدر وقتكم ومشاركتكم معنا. نتمنى أن تسهم هذه الرسائل في تعزيز قيم الاحترام والتنوع والتعايش بين جميع أفراد المجتمع. شكرا لكم، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. سام،
0: إن شاء الله.
1: مع السلامة.

ما زلتم تستمعوني للبرنامج العراقي من إذاعة تريت البزيت صوت الجالية العراقية. استمعتم من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر وإلا أجيبك. ننتقل وإياكم إلى فقرة شهر قلبي يسوع الأقدس الذي انتهى يومي أمس.

في التقوية الشعبية ارتبط كل شهر من شهور السنة بموضوع روحي محدد يركز على جانب من الإيمان المسيحي. قد أصبح شهر حزيران في الكنيسة الكلدانية واللاتينية خلال القرن الماضي معروفا بأنه شهر قلب يسوع الأقدس، وذلك لأن عيد قلب يسوع الأقدس يحتفل به دائما خلال هذا الشهر. لكن الأمر لم يكن كذلك دائما، إذ أن هذا العيد لم يعترف به رسميا إلا في القرن التاسع عشر، ما يجعل هذا التقوى تطورا حديثا نسبيا. عيد قلب يسوع الأقدس في حزيران بدأ 16 حزيران عام 1675. تحدث يسوع له كل المجد إليها وطلب منها تحديدا أن يقام عيدا يكرم قلبه الأقدس، قائلا: أطلب منك أن يخصص يوم الجمعة الذي يلي عيد جسد الرب لعيد خاص لتكريم قلبي. من خلال التناول في ذلك اليوم والتكفير عنه بعمل احتفالي تعويضا عن الإهانات التي تلقاها خلال الفترة الذي يعرض فيها على المذابح، وأعدك بأن قلبي سينفتح ليفيض بغزارة تأثير محبة الإلهية على الذين يكرمونه بهذه الطريقة ويجعلونه مكرما. وكان عيد جسد الرب يحتفل به أحد الثالوث الأقدس منذ قرون طويلة، ويقع دائما خلال شهر حزيران. أما تاريخه الدقيق فيتغير كل عام لأنه مرتبط بتاريخ عيد الفصح، واستغرق الأمر حتى عام 1856 ليصبح عيد قلب يسوع الأقدس احتفالا رسميا في الكنيسة الجامعة. منذ ذلك الحين أصبح شهر حزيران مكرسا للتقوى لقلب يسوع ولمحبته الإلهية للبشرية. قال يسوع للقديسة مارغريت: انظري إلى القلب الذي أحب البشر حبا عظيما حتى أنه لم يبقى شيئا إلا وبذله، حتى أنه بذل نفسه حتى استنفذها ليشهد لمحبته. أعدك بأن قلبي سينفتح ليفيض بغزارة تأثير محبته الإلهية على الذين يكرمونه ويجعلونه مكرما. إن الغاية الكاملة من هذه التقوى هي أن تقرب الإنسان من قلب المسيح، فكل ما ينشر عبادة قلب يسوع الأقدس يقترب بطبيعته أكثر من الله. ويجدر التنبيه إلى أن عبادة قلب يسوع الأقدس لا ينبغي أبدا أن تستخدم كسلاح ضد المجتمع العلماني، بل يجب أن تفهم كدعوة لقبول المحبة التي يسعى الله إلى أن يسكنها في قلوبنا.

يسعد لي مساكي أم خليل ومساء جميع مستمعينا الكرام. العمر كله إن شاء الله للعم أبو خليل. شكرا جزيلا، والله جو ملبون مخبلنا ومخبل صوتنا.

وبهذه الأغنية أتي لنهاية فقرة برنامجنا هذا اليوم، ونشكر أيضا السيد سام مشو المحاسب القانوني ومستشار الضرائب وعضو مجلس بلديته يومنا في مدينة ملبون الأسترالية، والذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس البلدية لحضوره معنا للبرنامج هذا الصباح. شكرا جزيلا لك سيد سام، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب. بهذه الأغنية نأتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح، راجينا أن أعجبكم ورضاكم. شكرا لكم، شكرا على المسجات والتليفونات والإهداءات.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

وسمعنا من سامي كلارك أنا جاي من وطن اسمه لبنان. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زهيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

ودعاء اليوم: يا رب، يا رب اغسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق ويسر أمرنا.

وقال غوستاف لانتينيه عن المرأة: لا تهزأ المرأة من الحب ولا تسخر من الوفاء إلا بعد أن يخيب الرجل آمال.

مهما هالرتون قال، كل امرأة تظل على خطأ حتى تبكي، وعندئذ تصبح على صواب فوراً.

وأيضا سيروس قال عن المرأة: المرأة متطرفة في الحب والكراهية، ولا تعرف الوسط بينهما. أما عن الحياة تقيل الحياة أكثر من أن تهدرها أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت.

وثلاث دروس عليك أن تحفظها. أولا: من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه، ولا تقلق، لن يضيع حقك أبدا.

وحين لا تحب المكان استبدله، وحين يؤذيك الأشخاص غادرهم، وحين تحبط اقرأ ثم اقرأ بشغف.

وقال ليو تولستوي إن الوقت المتبقي لنا لنعيشه أهم من كل السنوات التي مضت.

وحكمة اليوم تقول الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والتواضع طريق مهجور لا يمر به إلا القليل من البشر. وفي النهاية يبقى إلى جانبك من يحبك وليس من تحبه أنت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

0: وإليكم الآن نشرة الأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.
1: قائد الجيش: حملات الافتراء لن تؤثر في أداء المؤسسة العسكرية وثقة اللبنانيين بها. زوار نقلا عن الرئيس بري: إذا كانوا يعتقدون أن اتفاق الإطار سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. إعلام العدوان: جولة ميدانية لنتنياهو وكاتس في الجنوب. قطر: لاجتماعات بين وفدي واشنطن وطهران في الدوحة اليوم. وزارة الاقتصاد: انخفاض إضافي ومستمر في أسعار المحروقات وتخفيض سعر ربطة الخبز 5000 ليرة لبنانية. بداية النشرة من موقف رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش، مؤكدا أن ما يستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات لا يؤثر في أدائها الملتزم قرارات السلطة السياسية.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ثمن الدور الذي يضلع به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. وأكد خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين لآخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر في أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو في ثقة اللبنانيين بها. رئيس الجمهورية اطلع من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في زياراته تركيا واليونان والمملكة البريطانية المتحدة في إطار التعاون العسكري مع هذه البلدان. وعرض الرئيس عون مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج منها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان.
1: النائبان وضح صادق ومارك ضو أكدا أهمية جهود الرئيس عون ومواقفه من أجل نهوض لبنان واستعادة سيادة الدولة ومؤسساتها.
3: تناول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التطورات مع النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، وأكدا أن الرئيس عون أطلعهما على اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن.
4: اليوم نحن بمكان بده يأخذ لبناني قرار فيه، هل بده يمشي مع دولته، مع بناء المؤسسات، مع إعادة كل اللبنانيين يرجعوا لدولتهم ومؤسساتهم، أو بدنا نبقى ضمن محاور عدة ما تسببت إلا بخراب ودمار لهيدا البلد. هذا اتفاق ما في شك بظروف الحالية بوجود الإسرائيلي واحتلاله لمنطقة كبيرة قد تمثل أكثر من 87% من مساحة لبنان، تدمير القرى يلي عم بيصير، نوصل لاتفاق من هالنوع، هذا إنجاز كتير كبير للفريق المفاوض بواشنطن وأكيد تحت إدارة ورعاية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة اللبنانية.
5: أتمنى أن الرئيس بري والقوى السياسية اللبنانية كلها تحسم خيار استراتيجي بالذهاب نحو توحيد الدولة خلف قياداتها الشرعية وما هيدي السلطة الشرعية الرسمية مع المؤسسات الرسمية لنبني دولة، لأنه عندنا فرصة حقيقية لنبني هيدي الدولة بقرار الحر اليوم ببيروت بفريق المفاوض برئاستها بحكومتها.
1: في المواقف تقاطعت بعض الأوساط المطلعة على أجواء عين التين عند تبيان أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة ترمي إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات أوردتها الأخبار، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، لكنه في المقابل يرى أن الصيغة المطروحة حول اتفاق الإطار تمس جوهر التوازن الوطني. ونقل زوار بري عنه قوله: إذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. واعتبر رئيس البرلمان أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل، وختم: إذا مسوا بالجيش أو قائد الجيش فلن نسكت أبدا. في مقر الرئاسة الثانية في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لفت بعد الاجتماع إلى الاتفاق مع الرئيس بري برفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
6: أنا اليوم بهيدي الزيارة لدولة الرئيس بري بالمسعى نفسه يلي نحن مصرين عليه لحماية لبنان ولتجميع أكبر قدر من اللبنانيين حول هيدي الفكرة، لأنه شو ما كانت أفكارنا السياسية واختلافاتنا إذا ما انحمى لبنان يعني لبنان بيكون مهدد بوجوده. ولهيك نحن باستمرار بهيدا المسعى لنقدر نلاقي شيء مشترك بين بعضنا. والشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين. أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها.
1: في الميدانيات، الطيران العدواني المسير حلق اليوم فوق بيروت، وفي الجنوب أغار الطيران العدواني على دير سريان في وقت استمرت المسيرات بالتحليق على علو منخفض في أجواء قطاعات الجنوب والغربي والأوسط والشرق، كما تحرك عدد من الدبابات الإسرائيلية في محلة شميس داخل إخراج كفر شوبة. وبعيد الظهر ألقت مسيرة قنبلة صوتية بين عيت الجبل وحدافة لترهيب أصحاب الجرارات الزراعية وفي خلال سحبهم مياه من العين. إعلام العدو تحدث عن جولة ميدانية في جنوب لبنان اليوم لكل من نتنياهو وزير حرب به كاتس. قطر تؤكد الاجتماعات بين وفدي واشنطن وطهران في الدوحة، وإيران تقول إنها ستعقد غدا على الأرجح أو تعقد غدا على الأرجح بشأن أصولها المجمدة الأربعاء. إلى ذلك أيضا وحياتيا انخفاض في سعر ربطة الخبز
7: انسجاما مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم قرارا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5000 ليرة لبنانية. وبموجب القرار انخفض سعر ربطة الخبز من الحجم الوسط في صالة الأفران للمستهلك على كامل الأراضي اللبنانية إلى 70,000 ليرة بدلاً من 75,000، فيما انخفض سعر الربطة الصغيرة في الأفران للمستهلك إلى 45,000 ليرة بدلاً من 50,000. ويترافق هذا القرار مع تكثيف حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابية عبر مديرية حماية المستهلك بهدف ضبط أي مخالفات للأسعار الجديدة والتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة المحددة.
1: قضائيا، تم اليوم تأجيل جلسة الفنان فاضل شاكر أمام المحكمة العسكرية إلى 5 آب المقبل. حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا في ارتفاع مستمر مع تضاؤل الأمل في العثور على نجين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة خلال الساعات الماضية. كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30566.

وإذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة ريتروبل زد فشكراً لك. وأيضاً إذا كنت مشتركاً في صوت لبنان أيضاً شكراً لك. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري، ضروري جدا لتسديد الاشتراك إلى إذاعة تريتروبل زد ليبقى صوت لبنان وباقي البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريتروبل زد على الهواء. اشتراككم هو ضروري.

وكما نذكر دائما أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة 3 تريبل زد على موجة 92.3 FM.

جاءنا ما يلي من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون الإعلان التالي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما للوكالات على الرقم 0493315336. يرجى العلم إن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

كما نذكر مستمعينا الكرام عن البرامج، برامج صوت لبنان من إذاعة تريتروبل زد، وهي يوم الأربعاء من الساعة 2:00 PM إلى 3:00 PM. ويتضمن هذا البرنامج موسيقى والموقف اليوم، خواطر وأخبار، أغاني طربية. برنامج صوت لبنان من إذاعة تريتروبل زد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس وهو من 7 مساء إلى 8 مساء، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، إنجيل اليوم، الأخبار، خواطر، الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان من إذاعة ريترو بالزد دائما على موجة 92.3 FM.

أما برنامج يوم الأحد فهو من الساعة الثالثة إلى الرابعة بعد الظهر على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار وشعر، أغاني من الزمن الجميل، ودائما هذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع بوبي ماكفرن و Don't Worry Be Happy.

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Triple Z 92.3 FM.
2: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الإف إم بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، ومسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الأستوديو مباشرة 9415-1923، ويمكنك الاتصال عزيزي المستمع بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء المنوعات اليوم نشأة غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بهذه المجموعة المنتقاة من الأغاني المصرية.

استمعنا إلى المطرب عمرو دياب في أغنية خلينا لوحدنا، ومن عمرو دياب نستمع إلى المطربة شادية في أغنية مش قلت لك يا قلبي. نسمع ونستمتع مع بعض.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري وبرنامج المنوعات لليوم الأربعاء. أتمنى ما اخترته لكم اليوم أن تعيشوا مع هذه الأغاني وأغاني الزمن الجميل. والآن وبعد أن استمعنا إلى مطربة شادية مش قلت لك يا قلبي، نستمع إلى صوت النيل محرم فؤاد وأغنية صح الأشواق.

وحتى على القليل نسمع لبعضاتك، وحتى بالقليل نسمع لبعض شكوى، وحتى على القليل نسمع

bir derde, derde edilmiş. استمعنا إلى المطرب محرم فؤاد وأغنية صح الأشواء. ومن محرم فؤاد نستمع إلى المطربة فايزة أحمد، واخترتكم جزء ليكم في أغنية حبيبي يا متغرب. طبعا ما نقدرش نذيع الأغنية كاملة لأن دي حوالي 50 دقيقة، بقدر الإمكان بنجيب الأغاني مدتها 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق علشان تستمتعوا بأكبر قدر ممكن من الأغاني. نسمع هذا الجزء من أغنية حبيبي يا متغرب للمطربة فايزة أحمد.

استمعنا إلى المطربة نجاة الصغيرة أغنية على طرف جناحك يا حمامي، والآن نستمع إلى المطربة حورية حسن وأغنية من حبي فيك يا جاري. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطربة حورية حسن وأغنية من حبي فيك يا جاري. كلمات ومعاني زمان، يعني كان الحب حب عفيف والغزل برضو كان عفيف. والآن نستمع إلى المطرب الكبير محمد عبد الوهاب وأغنية قل لي أعمل لك إيه قلبي. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب محمد عبد الوهاب وأغنية قل لي عمل لك إيه قلبي. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى المطرب حبيب الملايين فريد الأطرش وأغنية مش كفاية يا حبيبي. نسمع ونستمتع.

يا قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عامل ايه ما بيدي حيلة روحي قلبي.

استمعنا إلى المطرب فريد الأطرش وأغنية مش كفاية يا حبيبي. قارب موعد انتهاء البرنامج، فيما تبقى من وقت البرنامج نستمع سويا إلى أغنية عبد الحليم حافظ وأغنية خايف مرة، عفوا، في أغنية في يوم من الأيام. أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم وسعدتم بهذه المجموعة من الأغاني، وكل واحد عاش ذكريات الزمن الجميل. أتمنى لكم أمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وتقبلوا تحيات نشأة غبريال، ويتجدد بكم اللقاء للبرنامج المصري غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. نستمتع مع بعض مع أغنية عبد الحليم حافظ وأغنية في يوم من الأيام، وإلى اللقاء.

مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. افتتاحيتنا معكم لمساء هذا اليوم من وحي آخر المستجدات الإخبارية على الصعيد الشرق أوسطي. في مجلس النواب الأمريكي الذي صوت مؤخرا ضد اقتراح رشيدة طليب بشأن سحب القوات القتالية الأمريكية من لبنان، أسقط مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان، وذلك بموجب قانون صلاحيات الحرب. وفشل القرار في الحصول على الأغلبية بعد تصويت 189 نائبا لصالحه مقابل 235 ضده، وانضم نائبان جمهوريين إلى مؤيدي القرار فيما صوت 22 نائبا ديمقراطيا ضدهم. وأكد نص المشروع أن القرار لا يجوز تفسيره على أنه يمنع أو يقيد التعاون الأمني مع القوات المسلحة اللبنانية أو حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. وكان مجلس النواب قد رفض الشهر الماضي مشروعا مماثلا قدمته طليب بشأن صلاحيات الحرب في لبنان، وصوتها حينها 117 نائبا ديمقراطيا ضد القرار. أما الآن فقد صوت فقط 22 نائبا ديمقراطيا ضده. وأعزائي المستمعين، الوضع في أمريكا على ما يبدو بأنه بدأ يتغير على الصعيد السياسي. نواب تقدميون يتحدون آيبك، أي يساريون، تحرك في الكونغرس لوقف 3.3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل. تتصاعد داخل الكونغرس الأمريكي مواجهة جديدة بشأن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل تحركات يقودها نواب تقدميون وجمهوريون معارضون للحروب لوقف مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية مقابل حملة ضغط مكثفة يقودها اللوبي الإسرائيلي آيبك لإفشال تلك الجهود والحفاظ على تدفق الدعم العسكري دون قيود. وأعلن رئيس الكتلة التقدمية في مجلس النواب غريغ كاثار تأييده لتعديل تشريعي يقضي بوقف 3.3 مليارات دولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل، مؤكدا أنه سيصوت لصالحه عندما يطرح أمام مجلس خلال الأيام المقبلة. وقال كثار أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة وأسهمت في جر الولايات المتحدة إلى الحرب الكارثية مع إيران، معتبرا أن دافعي الضرائب الأمريكيين لا ينبغي أن يمولوا مزيدا من الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو. ويقود تعديل النائب الجمهوري توماس ماسي، وينص على منع استخدام أي أموال مخصصة في مشروع قانون الاعتمادات لصالح إسرائيل بما يشمل إلغاء تمويل العسكري الخارجي البالغ 3.3 مليارات من الدولارات التي تحصل عليها إسرائيل سنويا بموجب اتفاق يمتد حتى عام 2028. وأثار اقتراب التصويت حالة استنفار داخل أروقة الكونغرس إذا فادت تقارير بأن أطلق آيبك طبعا هذا اللوبي الصهيوني المؤيد الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، أطلقت حملة ضغط واسعة على النواب لإسقاط التعديل، بينما أبدى قادة الحزب الديمقراطي تحفظات عليه معتبرين أنه قد يسبب انقساما داخليا. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، رأى نواب محسومون على تيار الوسط إلى جانب مشرعين مؤيدين لإسرائيل أن تعديل غير مقبول، فيما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اجتماع مغلق لمناقشة الموقف قبل التصويت. ورغم إقراره بأن الصياغة الحالية قد تؤثر أيضا على نحو 50 مليون دولار من التمويل الدبلوماسي، قال كثار أن الأولوية تبقى لوقف المساعدات العسكرية الضخمة.
كما أعلنت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز تأييدها للتعديل، مؤكدة أن غالبية الناخبين الأمريكيين قد سئموا من هذا الوضع. يأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه استطلاعات رأي حديثة إلى تراجع تأييد خصوصا بين الناخبين الديمقراطيين لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة. كما استشهد مؤيدو تعديل بتقرير حديث الأمم المتحدة اتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف الأطفال عمدا في غزة وتدمير عائلات بأكملها عبر أجيال متعددة. من جهتها دعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز أيدي أعضاء مجلس النواب لتصويت لصالح تعديل، معتبرة أنه يمثل فرصة نادرة لإجبار أعضاء الكونغرس على إعلان موقفهم من استمرار تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سنوات من استخدام الأموال والأسلحة الأمريكية في الحروب الإسرائيلية داخل فلسطين ولبنان وفي الهجمات على دول أخرى في المنطقة. وفي تطور موازن، تعرضت محاولة أخرى للحد من تعميق التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي لانتكاسة بعدما رفضت لجنة القواعد التي يسيطر عليها الجمهوريون السماح بتصويت على تعديل مشترك قدمه النائبان روخانا وتوماس ماسي. أتوقف إياكم عند استراحة فنية. مستمعينا الكرام، نرجو أن تبقوا معنا.

علي ليش ما عدت تردون أخذت العقل ما كنت تردون يا قلبي غضوا طرفكم عني تردون حرام الغدر يا

دخاني تفرش عدرب الشوق وتنسى الوفا وبفرش على دربك ظهور اسمي شوف القمر بيجاوبك لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكيه إلو لو كان من صوان قلبك يا حلو

خبر وبعت له خبر قلبك على العشاق أقسى من الحجر أقسى من الحجر لو ترشق إسهامك على قلوب البشر.

0: افرش على دربك ظهور الياسمين.
1: في آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار الموجزة، نواب تقدميون يتحدون آيبك في أمريكا، وتحرك في الكونغرس لوقف مساعدات لإسرائيل تحت مسمى مساعدات عسكرية بقيمة 3.3 مليارات من الدولارات. وأيضا في الأخبار الأخرى، غوتيريتش يقول بأن وقالة الأونروا تقترب من نقطة الانهيار. خاليباف يجب استيفاء شروط مذاكرة التفاهم مع أمريكا قبل أي محادثات. 3 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. وأيضا إدارة سجن النقب تعاقب الأسرى بإبقائهم تحت أشعة الشمس الحارقة 6 ساعات. نتنياهو من جنوب لبنان لإيران وحزب الله: اخرجوا من هنا. ومباحثات تهدئة جديدة تنطلق في القاهرة، وحماس نبحث خريطة طريق جديدة مع ميلا دينوف. أعزائي المستمعين، أعود إلى منصة إخبارية أخرى وفيها هذه الباقة من الأخبار الموجزة. الحرب على إيران، ماذا في آخر المستجدات هناك؟ في آخر المستجدات والتي تقول إيران ولبنان: مباحثات قطرية أمريكية بشأن محادثات مع طهران وإسرائيل تؤجل الانسحاب التجريبي. الاتفاق الإطاري يعمق الخلاف الداخلي بلبنان حتى لا ينزلق لبنان إلى درك أسوأ. وول ستريت جورنال: ترامب درس العودة لحرب شاملة مع إيران ويفضل الحرب الحل الدبلوماسي. فانس: الإيرانيون لم يضربوا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. إسرائيل تؤجل انسحاب تجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. أرجعت إسرائيل انسحاب تجريبي من جنوب لبنان بحسب إعلام إسرائيلي رسمي، مشترطة تحرك فوري وملموسة من جانب الجيش اللبناني ضد حزب الله. وأيضا: هل تفجر الأموال المجمدة اتفاق تفاهم الإيراني الأمريكي؟ اجتماع دولي طارئ لمنع فظائع في الأبيض ومصير غامض 20 طبيبا بالفاشل. طبعا هذا ما يحصل في السودان والحرب السودانية الأهلية هناك. تعرف على الإجراءات الجديدة الصارمة للإقامة الدائمة في أمريكا. صيحة اللولو في الفاتيكان تحذر العالم من مصير بابل. حاجز أوميجا العدو الصامت الذي يأكل أوروبا من الداخل. ما وراء طمأنة هجابي؟ هل تمثل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية زواجا في طريق الزوال؟ أعزائي المستمعين، بعد تحرير كليبس، ماذا يعني التحول الميداني المفاجئ للجيش السوداني؟ أتوقف عند هذا الخبر وهذه الصرخة من الفاتيكان وتحذر العالم بمصير بابل. في تفاصيل: اختار الكاردينال الأمريكي روبرت بريفسوت لنفسه لقب البابلي 14 تأسيا بعدد من سابقيه حملوا لقب ليو، كان آخرهم ليو 13 الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية في مرحلة خطرة نهاية القرن 19 بين عام 1876 و1903. منح ليو 13 لقبا إضافيا بابا العمال وبابا الشعب، ذلك أنه دخل إلى البهو البابوي في لحظة تحول تاريخية في مسيرة العالم في ذروة الصناعة، ثورة صناعية، وأخذ جانب العمال والمؤمنين. لم تكن الثورة الصناعية مجرد تطور تقني في وسائل الإنتاج، بل واقعا جديدا منفصلا عن كل ماضيه، فيما فيه تغيرت الكيفية التي يعيش بها الناس وطريقة التي يعملون بها وكيف يفكرون. صارت الآلات أكثر هيمنة على المجتمع من أجهزة الدولة، ولاحظت الكنيسة أن المصانع قد فرغت الأرياف من المجتمع المسيحي التقليدي وحولته إلى قطيع من عمال بلا ملامح ولا حقوق، ثم زعزعت اليقين المسيحي. في تلك الظروف أصدر الباب الثالث عشر في أيار 1891 رسالته الشهيرة الشؤون الحديثة، واضعا الكنيسة في مكان وسط بين الرأسمالية والشيوعية وإلى حد ما متعالية على الدولة. وفي أيار الماضي 2016 ومؤخرا أصدر البابا ليو الرابع عشر رسالته الشهيرة بعنوان الإنسانية الرائعة في ذكرى مرور 135 عاما على الرسالة التي كتبها سلفه البابا ليو الثالث عشر. تحيط أجواء متشابهة بقيادة الرجلين للكنيستين، فالتقنية التي اقتحمت على الناس حياتهم في القرن التاسع عشر وغيرت كل شيء حتى علاقتهم بالكنيسة تعاود الثورة مجددا في صورة الذكاء الاصطناعي، وتنذر بتغيير كل شيء، بل بات تعد بتجاوز العقبات المطلقة كالموت والشيخوخة بطريقة ما قالت رسالتان الشيء ذاته حول حقوق العمال، العدالة الحقيقية، تغول الآلة وضرورة الاحتماء بالإيمان. تحركت الثورة الصناعية كعملية ذاتية مستقلة وبادت تنتج حقيقتها التي تخدمها وتدعم مسارها. كان البابا ليو الثالث عشر يلاحظ ما يجري وتهيمن عليه المخاوف والوسائس. الأمر ذاته سيحدث مع البابا ليو الرابع عشر وهو يقف في عالم يصبح شيئا فشيئا في قبضة الذكاء الاصطناعي. بعد هذه المقالة والأخبار التي تناولنا فيها شتى الأحداث التي حدثت مؤخرا، نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

0: محمد.
1: استيقظت دمشق على أبواب موصدة وأختام حمراء فجأة ومن دون إنذار. تحولت 27 واجهة تجارية إلى ساحة للتساؤلات. ماذا وجد رجال الرقابة خلف تلك الأبواب؟ وما السر الذي دفع السلطات إلى التحرك بهذا الحزم لإغلاق محال في قلب العاصمة؟ هل هي بضائع محظورة أم شيء آخر تماما؟ نكشف لكم في هذا التقرير تفاصيل ليلة الحساب وما عثرت عليه اللجان الرقابية داخل المنشآت المغلقة. شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق حملة أمنية ورقابية وصفت بأنها الأقوى منذ أن تولى الرئيس أحمد الشرع مقاليد السلطة. ولم تستهدف الحملة هذه المرة تجار العملة أو المهربين، بل طالت 27 محلا تجاريا تم إغلاقهم نهائيا بالشمع الأحمر. هذا الإجراء القانوني الصارم أثار حالة من القلق في شوارع العاصمة، خاصة أن الإغلاقات تمت في وضح النهار وأمام أعين المارة. ليبقى السؤال معلقا، ما الذي كان يخبئه أصحاب هذه المحال داخل منشآتهم واستوجب هذا الإجراء الحازم؟ الحقيقة التي كشفتها محاضر الضبط في محافظة دمشق كانت مفاجئة للكثيرين، إذ لم يعثر المفتشون على مواد ممنوعة أو أدوات عسكرية، بل وجدوا ما اعتبرته السلطات مخالفة تتعلق برموز النظام السابق. فقد عثرت اللجان الرقابية داخل هذه المحال على صور وأيقونات للرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى شعارات ورموز مرتبطة بالنظام السابق وحزب البعث. وكانت هذه المنشآت لا تزال تحتفظ بتلك الرموز رغم التعليمات التي تقضي بإزالة كل المظاهر المرتبطة بالحقبة السابقة من المنشآت التجارية. هذا التحرك الذي قاده محافظ دمشق بتوجيهات مباشرة يعني يحمل رسالة سياسية واضحة، فدمشق الجديدة تسعى إلى إزالة الأثر البصري المرتبط بعائلة الأسد من الفضاء العام، وأصبحت صور بشار الأسد داخل المحال التجارية تعد مخالفة للتعليمات المعمول بها خلال المرحلة الانتقالية. السلطات ترى أن الإبقاء على هذه الصور يمثل مخالفة صريحة للقرارات الرسمية، لذلك جاء قرار الإغلاق بالشمع الأحمر كإجراء رادع بحق المخالفين. تشير المعلومات إلى أن هذه المحال 27 تلقت سابقا إنذارات بضرورة إزالة تلك الرموز، إلا أن أصحابها لم يلتزموا بالتعليمات بشكل كامل، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مخالفة تستوجب العقوبة. ببساطة، دمشق اليوم ترفع شعار القطيعة مع ممارسات الماضي، وتعتبر أن المحل التجارية جزء من الفضاء العام الذي يجب أن ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة، وقد وضعت هذه الخطوة جميع التجار أمام ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية لتجنب التعرض للعقوبات والإغلاق. واقعة إغلاق المحل بسبب الاحتفاظ بصور بشار الأسد تظهر أن الجدل في سوريا لم يعد يقتصر على الملفات السياسية والعسكرية، بل امتد إلى الرموز والهوية في الفضاء العام. وتسعى السلطات إلى إزالة كل ما يرتبط بالنظام السابق من المشهد اليومي، معتبرة أن تطبيق القانون جزء من عملية إعادة تنظيم الحياة العامة خلال المرحلة الانتقالية. فهل تختفي هذه الرموز تماماً من شوارع دمشق، أم أن مزيداً من الإجراءات الرقابية سيكشف عن حالات مشابهة خلال الفترة المقبلة؟

يا أمي رحبي وبالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي يا أمي رحبي بالبطل هلي وصلي بفرقتك 50 هلي قالت دعني قبلوا لك لشن

0: يا ابني يا مجلت عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزأر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي، قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعش فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي، يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك، افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة. يا ابن طيفك ما يفرقني في صباحي في مغيبي، يلي فيك رفعت راسي وقدمت عني الضريبة. اسمع أمك، اسمع أمك عم تزغرد تصيح حيك يا حبيبي، يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابني خلي الجرح يلهم، خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب، حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد، تلقى أختك تلقى عمتك تلقى أبوك وتلقى جدك، كلهم نفس المسيرة يحملوا البارود حدك، عند ما تنادي بلادي ألف مرحب بالشهادة.
1: رأينا التهليل الإسرائيلي الكبير للتفاهم مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية، يعتبروا إنجاز كبير جدا على المستوى السياسي، على المستوى العسكري. نتنياهو تحدث طويلا عن الموضوع أكثر من مرة، بالضبط بالضبط

الأمريكي مع إيران، يعني مع الاتفاق الأمريكي مع إيران تحدث بشكل مقتضب لكي يحيي الاتفاق الأول في ذاكرة الإسرائيليين مع لبنان، ويحاول أن يبكي الثاني أمريكا إيران بعيدا عن أذهانهم، لأن الأول يحرج مع إيران والثاني مع لبنان يرمم وضعه السياسي. ولكن بكل الأحوال الصحفي ربيب دروكير كتب اليوم في آرتس بأنه لا داعي لتضخيم إنجاز الاتفاق مع لبنان وكأنه إنجاز عظيم لإسرائيل. قال من قال ذلك؟ يذكرهم، يقول نتنياهو كان وما زال رجل تسويق دعاية، يغير السياسة بزاوية 180 درجة ثم يقدم وكأنه هنالك إنجاز. بكل لا يوجد لديه تفسير معقول. لا، الصحفي بيسأل بكل ما هو التفسير المعقول لسبب استغراق الأمر 3.5 أشهر للوصول إلى هذا الاتفاق؟ بيسأل ماذا حققنا كإسرائيليين يعني برأيه خلال هذه الأشهر التي قتل فيها عشرات جنود الإسرائيليين غير الإصابات، وأنفقنا ميزانيات ضخمة على أيام الاحتياط جنود الاحتياط، ودمرنا الروتين مرة أخرى في شمال إسرائيل. لماذا احتجنا كل هذه المدة؟ يذكرهم أيضا بكل من اليوم الأول لما دخلت إسرائيل الحرب على لبنان بعد رد محدود جدا جدا من حزب الله على اغتيال خامنئي، 10 صواريخ حينها، 9 في مناطق مفتوحة و1 تم اعتراضه، كل هذه الحرب فتحت. وكل منذ حينها والرئيس اللبناني يناشد للتوصل إلى اتفاق معه، وكل إسرائيليين تعالوا من اليوم الأول، وكل إن تعالوا اتفقوا معي وأنا سأنا موافق. وأدلى بتصريحات غير مسبوقة ضد حزب الله الرئيس اللبناني وعدة مسؤولين في لبنان، وأوضح الجيش اللبناني بأنه يجب أن تكون قوات السلاح معه وحده في لبنان، وإسرائيل لم ترهم إلا قوة والمزيد من القوة 3.5 أشهر بسأله يحتاج الاتفاق. كل كاتب بالوهلة الأولى لا بأس بالنسبة للإسرائيليين، في النهاية وقعنا اتفاق وعلى الطريق قتلنا المزيد عناصر حزب الله، دمرنا بنى تحتية، حصلنا على اتفاق تعترف فيه الحكومة اللبنانية بشرعية بقائنا في الحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله. لكن في الواقع هنالك معيار واحد فقط لتحديد ما إذا كانت هذه الحرب تستحق كل هذه التضحيات والتكلفة بكل مفاهيم التكلفة. بسأل هل أصبحت الحكومة اللبنانية والجيش أقوى أم أضعف؟ وهل أصبح حزب الله أقوى أم أضعف؟ بكل دروكير أثبت حزب الله أنه لم يعد المنظمة المهزومة التي كان عليها في أكتوبر 24، هو برأيه حسب رأيه طبعا بأنه في العام 24 في أكتوبر حزب الله يعني كان إسرائيل كانت تقيمه بأنه ضعيف جدا، ما زال يواجه مشاكل عدة صحيح على المستوى السياسي الداخلي اللبناني الاقتصادي، ولكنه أصبح قوة تستطيع القصف في جنوب لبنان، يعني تقصف الإسرائيليين الجنود الإسرائيليين، وضعف البديل. الآن الحكومة اللبنانية يجب أن تساعد 1,000,000 لاجئ للعودة إلى بيوتهم، وين ضل هدول؟ يعني حالة اللجوء المفروض مؤقتة، ويجب أن تهتم الحكومة اللبنانية في ذلك، وفي حالات كثيرة حتى إن عادوا لا يوجد بيوت أصلا، ويجب بناء طرق وبناء تحتية في وقت لا تظهر فيه الدول يعني المجتمع الدولي لا يظهر رغبة في ضخ أموال لبنان. بسأل الكاتب الآن ما احتمال أن ينجح الجيش اللبناني بهذه الظروف؟ دولة لبنانية متعبة لا تستطيع عاد 1,000,000 لاجئ إلى الجنوب، كيف سيستطيعون فرض سيطرتهم على منطقة الجنوب؟ ويسأل إذا لم يجمع الجيش اللبناني سلاح حزب الله ماذا سنفعل؟ أنبقى في مناطق واسعة في لبنان، وستبقى في هذه الفترة إيران تقول لأمريكا اتفقتم معي أن تنسحب إسرائيل من كل لبنان، ولا اتفاق نهائي معكم إلا بانسحاب الإسرائيلي من آخر شبر. باختصار بقول الكاتب الوضع بعد الاتفاق يشبه كثيرا الوضع قبل الاتفاق، وكان يمكن الوصول إلى هذا الإنجاز دون هذه المعركة كلها مع الحكومة اللبنانية والحزام الأمني هذا. أصلا يعني المنطقة الصفراء اللي بحكي عنها يباهي فيها نتنياهو لا يمنع إطلاق حزب الله لصواريخ ولا لمسيرات إلى إسرائيل إن أراد ذلك، ولا مهاجمة جنود في الجنوب. بقول إذا ما المنطق من هذا كله؟ لماذا تأخرنا؟ ما هو
هل أمام الثمن الذي دفعناه هل كان

0: هذا طبيعيا؟ وحتى الآن هل يستطيع حزب الله حتى مع وجود منطقة صفراء أن يقصف بلدات شمال إسرائيل إذا أراد، أو بقذائف أو مسيرات أو غيرها، ويستهدف جنود في جنوب لبنان؟ الجواب نعم بكل الكاتب. إذن ما المغزى؟ الفيديو الأول. على سيرة لبنان، اليوم نتنياهو كان في لبنان. نعم، في لبنان كان اليوم نتنياهو. قبل أن أتي إلى ذلك نقطة، في ساعة متأخرة من الليل نتنياهو أجرى مقابلة عند أصدقائه في قناة 14 الذين يسألونه أسئلة تودد ويجيب ما يحلو له. سألوه متى تنتهي الحرب؟ تعرفون ماذا أجاب؟ قال الحرب لن تنتهي أبدا. نتنياهو اليوم قال الحرب لن تنتهي أبدا. مع مين لن تنتهي أبدا؟ مع دول الجوار وغير الجوار. قال يجب أن نبقى أقوياء كي نعيش في الشرق الأوسط. هذا أبو النصر المطلق لأن يقول لن تنتهي أبدا. هو أولا لخص كل نواياه في هذا، كل نواياه مستقبل. أصلا من ينظر لميزانية الجيش الإسرائيلي والخطط واضح بأنهم بيحكوا عن سنوات قادمة طويلة. وهو يعلن أيضا عن ما زرعوا في المنطقة. هو يعرف بأنه زرع في المنطقة أجواء برأيه لن تنتهي أبدا حروبها. إذن اليوم كان في لبنان، بدأ بجندي يقول له أهلا بك في لبنان، جندي إسرائيلي يرحب في بداية الفيديو بنتنياهو بيقول له أهلا بك في لبنان. طبعا لم يقولوا في أي منطقة، في واضح في الجنوب، بس ما قالوش بأي منطقة في الجنوب. وقال نتنياهو بعد الاتفاق مع الحكومة اللبنانية، طبعا هو يعني طب في اليوم الثالث من الاتفاق يذهب للبنان، قال بهذا الاتفاق نساهم في تفكيك المحور الإيراني. قال ضربنا إيران وهذا أمر لم يتوقع أحد، وأزلنا برأيي خطر وجودي. أكيد لم يتطرق إلى كل النقاط التي فشل فيها في إيران، يضيء فقط على ما يريحه. عن حزب الله قال تبقى، هو قبل أسبوع قال تبقى مع حزب الله 10% من الأسلحة، مع أن الوضع لم يبدو كذلك في الحرب الأخيرة، ولكن اليوم قال تبقى مع حزب الله 8% من الأسلحة. 10% 8% الآن نزل 2%. لا أعرف كيف يحسبونها هذه، يعني بهذه الدقة كيف يستطيع حسابها؟ إلا إذا كان يقول كلاما هراء فقط لكي يظهر نصرا لشعبه. حسب وصفه وهكذا باستهزاء حتى قالها، سأل الجنود كم قتلنا حتى الآن من حزب الله؟ طب وصفه هو بالضبط قال هيك، كم قتلنا؟ 9000 مخرب حتى الآن، المئات منهم فقط بالأسبوع الأخير. يعني هذا الجو بما قالوا. تباهى بأن ما تسمى المنطقة الأمنية مع لبنان هي من داخل الأراضي اللبنانية، هدفها حراسة البلدات الإسرائيلية. وقال طبعا لن نخرج حتى تسليم حزب الله لسلاحه كله، وهذا أمر لا يبدو في الأفق القريب، ثم ولا هو حتى يدعي ذلك. ثم استخدم، ولاحظوا هنا مصطلح جديد أول مرة أسمعه، قال ندمر أنفاق، ثم قال ندمر كرة الإرهاب. كرة الإرهاب؟ هنالك في الدنيا شيء اسمه كرة الإرهاب؟ في هيك مصطلح اليوم أول مرة أسمع، كرة الإرهاب. ماذا يعني كرة الإرهاب؟ من في الكرة؟ من في الكرة؟ أناس، عائلات، أطفال، مدارس. هل يمكن أن توصف قرية قرية إرهاب؟ شعب وهذا يعيش في أرضه، فلاحين، كرة الإرهاب. يعني هو بعد ما يعني هو قال التوجيهات دمروا كل شيء، امسحوا كل شيء. يعني لاحظوا اللغة. كانت إسرائيل تقول لما تدمر في لبنان في هذه الحرب التي قبلها، ندمر بيوت وجدنا فيها أسلحة. كنا نسأل في المنطق كل هذه البيوت فيها أسلحة؟ مرات حتى بعض الإعلام كان يقول صاروخ داخل صالون المنزل، داخل كيف يعني صالون ده؟ هكذا كانت الرواية. اليوم توسعوا، كرة إرهاب، خلاص دمروها كل قرية تطلق عليها إسرائيل صفة كرة إرهاب، بمدارسها، بعياداتها، بملاعبها، بغرف أطفال، كل كرة إرهاب دمروها كل هذا ما قالوا اليوم، كرة إرهاب. وقال جملة غريبة بأن الاتفاق مع لبنان هو اعتراف الواحدة بسيادة الأخرى، وهو مقولة لحزب الله وإيران من لبنان أخرجوا من هنا. حزب الله في الحق في المعطيات الأبسط الوضع هو جزء من لبنان، يخرج أين؟ وين يروح؟ طبعا بالنسبة لهم إذا كان هناك كرة إرهاب، يعني هاي الناس كلها حزب الله موكل كرة إرهاب، يعني وين يروح؟ ما قالش هذه اللهجة. وأيضا وكأنه شراكة لبنانية إسرائيلية كاملة في الأهداف وتناغم كبير واعتراف لبناني بشرعية وجود إسرائيل في لبنان هي اللهجة التي يتحدث فيها نتنياهو، ويعني وكأنه الآن معه صك أيضا موقع عليه من الحكومة اللبنانية بأنه بإمكان البقاء وبإمكان أن يعني يري ذلك للعالم بأنه أنا اتفقت مع من أبقى هنا، أين المشكلة؟ هكذا نتنياهو عرض الوضع اليوم، وكما قلت في مقابلة مع قناة 14 قال الحرب لن تنتهي على قوله، طبعا نحن رأينا قال كثيرا، وهذا ما قال، ودائما أحب أن أشير من جديد ما قال ليس بالضرورة ما سيحدث. الفيديو الثاني، يعني إن شاء الله بتخلص الحروب بالمنطقة كلها وبيعيش الناس في سلام. في قناة 12 انضموا هم أيضا اليوم لما كان في قنوات أخرى قبل أيام الحديث عن عودة الحرب على غزة. حسب القناة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بينما عيونهم على إيران ولبنان أعادت حماس لتسلح نفسها، هيك الرواية. ثم هنالك جملة قال قمنا باغتيال الكثير الصحفي من النشطاء والقيادات الميدانية من حماس والجهاد الإسلامي في غزة بشكل يومي، ولكن هذا لا يكفي على رأيه. دمرت غزة أكثر من 90% منها، الناس محشورة ب 30% فقط. طبعا لا يعترف، لا يقول الصحفي، إلى أمس كان طفلة مروع المشهد، هذا لا يعترف، لا يقول عنه شيء، يقول قتلنا نشطاء وبشكل يوم، ولكن الجيش يريد أكثر وينتظرون المصادقة على ذلك من ترامب. الحجة أو الرواية لدعم هذا الكلام بأنه حماس تتجهز لحرب جديدة وتقرف تسليم السلاح، هكذا يصورونها. نقلوا تعقيب عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي بأن الوضع في غزة يغلي وعلى شفا عودة الحرب ولربما دخول الجيش الإسرائيلي برا إلى غزة. أين برا؟ 30% تفشن يفوتوا الآن لا سمح الله على غزة في الوضع الحالي بين الخيام، يعني تصير مواجهات. الفيديو الثالث، في قناة 13 نقلت مراسلتهم في نفس السياق عن غزة أن الجيش الإسرائيلي عرض للمستوى السياسي كيف تتجهز حماس للحرب، قولوا يرممون أنفاق، يهربون أسلحة وقطع مسيرات، ما قولوش من مين بالضبط من وين وما إلى. كلمة مسيرات هنا بشدوا عليها أنه في مسيرات في لابقى للجولة، أنه في مسيرات حزب الله وما إلى ذلك من أفكار تجهيزا لعودة الحرب إلى غزة لا سمح الله. على فكرة القناة لا تتحدث فقط عن عودة الحرب بمعنى حماس تتجهز لحرب في غزة في حال دخول الجيش، لا، مراسلتهم قالت حماس تتجهز للهجمة القادمة على إسرائيل وكأنه 7 أكتوبر. كيف يعني؟ أنا أعتقد هذه مبالغات، مبالغات لا تدخل على العقل فقط بالنظر للأرض، بالنظر للأرض الواقع، للخارطة، لتقسيم الأشياء كيف أصبحت، للتغير الديموغرافي، كيف يعني؟ هجمة جديدة؟ ماذا الترويج؟ وبعد 2 سنين و8 أشهر من خبط. حسب القناة حماس تصنع قذائف وألغام وقنابل وأنواع مختلفة من الذخيرة، ولكن أعود هنا للصحفي ريفي دروكر في نفس القناة، المقال الأول كان في أرس هون في القناة، قالوا هنالك شيء غير منطقي. بمعنى هو نقل وكأنه عن أصوات عربية في الخارج بكل حماس تستصعب الآن حتى دفع رواتب الموظفين، حماس يقتل بشكل شبه يومي من قياداتها الميدانية ولا ترد، وبعضها قيادات عليا عندهم اغتيلت ولم ترد حماس ولا على وقت الواحد، ولم تهدد بأنها سترد. كيف يقال تتجهز لحرب وكل هذا؟ ثم قال نقطة مهمة جدا بأنه إسرائيل ترفض إعطاء ما يسميها هو اللجنة التكنوقراطية لإدارة القطاع، عمليا اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، قال إسرائيل ترفض تسليمها. ذكر الناس قال ألا يوجد اتفاق أن تدخل اللجنة وأن تتعامل هي مع سلاح حماس وأن تستلم اللجنة مناطق معينة ليس فيها حماس، فيها الجيش وينسحب الجيش وإعادة إعمار في مناطق في الجنوب، تذكرون كل هذا الكلام، والهدف كان إنشاء بديل لحماس في غزة، أين ذهب كل ذلك؟ إسرائيل بتقول لا، فقط سحب السلاح، آخر مسدس، مش بس مسدس، آخر زي عسكري حتى بدهم إياه بدل الملابس كمان. اعتقادي الحكومة الإسرائيلية عندها تضع شروط، يعني تتخيل تطبيقها أو على الأقل تستطيع مهما طبق منها أن تقول لا يكفي هنالك المزيد. الفيديو الرابع قبل الأخير. قبل أيام وسائل إعلام مختلفة في إسرائيل نشرت عن عملية أمنية قالوا توغل في سوريا قالوا لتنفيذ اعتقالات وإطلاق نار على مواطنين، وسائل إعلام عربية أيضا نقلت ذلك. اليوم قناة 14 توضح صورة مختلفة حسب روايتهم بأنه شوف التفاصيل مهمة، خلية سورية بتوجيه إيراني داخل حدود سوريا أرادت القيام بعملية ضد إسرائيل، هالمرة من سوريا، وكأنه قالوا بعض أعضائها يتبعون للرئيس السوري. طبعا ما زالوا في قناة 14 يعطون الرئيس السوري اسم الجولاني في دلالات واضحة لماذا على ذمتهم. هذا حدث بين ليلة الأحد والسبت وتم تصفية كل أعضاء الخلية حسب قولهم، والناشط المقرب جدا من الشرع اللي بقوله جولاني أصيب بشكل بالغ. حسب وصفهم تم قضاء على عشرات المسلحين. ملاحظة أخيرة قالوها، يتوقعون المزيد مما يسمونه أو مما سماه بشائر من طرف الحدود مع سوريا. شو قصده؟ هل يعني يجهزون لروايات أخرى في الطرف مع سوريا للتوسع أكثر، للتمركز أكثر، لإتلاف أي محاولة لمطلب عالم الخروج من سوريا، أم فقط هيك تعليق حب يقوله عشان يبين الصحفي أعنف؟ غير واضح. الفيديو الخامس والأخير سريعا. مرة أو أعتقد مرتين أصيبت مصاف النفط في حيفا في الحرب 12 يوم على إيران وفي حرب 30 يوم. كان موقع إن 12 تابع لقناة 12 قال بأنه فقط أو حينها لما أصيبت كمان في شعب كالأسد وكمان في زي الأسد بالحربين، إسرائيل كانت تقول الضربات في مصاف النفط في حيفا خفيفة جدا ولن تؤثر. وزير الطاقة أيضا صرح إيلي كوهن صرح بهذه الطريقة بأنه لن، ولكن الحديث اليوم بأنه لا تضررت بشكل كبير. كيف عرفوا؟ لأن هنالك مناقصة ترميم بيحكوا عن أضرار بين 150 إلى 200 مليون دولار. بقول بأنه تجمع بالمرتين بالحربين تضرر، مرة بشظايا صاروخ اعتراضي والثانية إصابة فلسطينية. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Bosnian.